0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
2: صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. وقعت مأساة في منطقة كونيتسا التابعة لمدينة يوانينا، حيث لقي 4 أشقاء مصرعهم احتراقا اثر حريق اندلع صباح اليوم الاثنين داخل حاويه سكنيه كانت خصصت لهم، وتمكن عناصر الاطفاء من انتشال جثث الضحايا، بينما لا تزال التحقيقات جاريه بشكل مكثف لمعرفه الاسباب التي ادت الى اندلاع الحريق. تبدا اليوم الاثنين اجراءات اصدار شهاده الاهليه لبرنامج تجديد المساكن، ويبلغ اجمالي ميزانيه البرنامج 500 مليون يورو، حيث يمول اعمال تجديد وتحديث كفاءه الطاقه للمنازل القديمه، مع منح دعم يصل الى 95% من تكلفه المشروع. اعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن قلق اليونان من تزايد تدفقات الهجره غير النظاميه القادمه من سواحل ليبيا. وقال ميتسوتاكيس مقابله صحفيه ان المسار البحري الممتد من شرق ليبيا الى جزيره تكريت بات يشكل تحديا مباشرا لليونان والاتحاد الاوروبي، وأضاف أن التطورات الأخيرة تستدعي تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطات الليبية، مشيرا إلى أهمية دعم قدرات خفر السواحل الليبي لمواجهة شبكات تهريب المهاجرين والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط. تعرض رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس لانتقادات واسعة من أحزاب المعارضة بعد منشور الأخير حول مراجعة الدستور وأوضاع الصحة العامة ومحاربة الفساد. حزب الباسوك اتهم الحكومة بانعدام المصداقية وبالتناقض بين الوعود والممارسات، مشيرا لاستمرار العمل بالمادة 86 الخاصة بمسؤوليات الوزراء وإلى تدهور الأوضاع القطاع الصحي رغم وصفه المشاريع الاستعراضية. أما حزب تحالف اليسار الجزري سيريزا فصعد لهجته معتبرا أن ميتسوتاكيس كان سيطرد منذ سنوات لو وجد فارس سياسي، ومتهم الحكومة بمحاولة إخفاء المشكلات الغلاء والشفافية، إضافة للملفات مثل أزمات التخطيط العمراني، قضية أوبكيبي وبرنامج تجسس بريداتور. أعلن المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس أن اليونان وقعت رسميا على اتفاقية بشأن انضمام برنامج العمل الأمني من أجل أوروبا. وقال المفوض في منشور على حساب الرسمي منصة إكس يوم أمس الأحد أن مشاركة اليونان تمثل إنجازا هاما آخر لبرنامج العمل الأمني من أجل أوروبا وللأمن الأوروبي. أعلنت هيئة الأحصاء اليونانية انخفاض معدل التضخم في البلاد بقدر طفيف في شهر مايو أيار الماضي، ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 5.2% مقارنة مع نسبة 5.4% في الشهر السابق عليه، و 2.5% في مايو أيار من العام الماضي. وأفادت وسائل الإعلام اليونانية بأن رغم الانخفاض تم تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار المنتجات الغذائية والطاقة والخدمات عند المقارنة على أساس سنوي، كما تم تسجيل ارتفاع سنوي بنسبة 7.7% في إيجارات المساكن، 21% في الغاز الطبيعي، 24.4% في وقود الديزل، 21.5% في البنزين، و 34.8% في أنواع الوقود الأخرى، و 9.2% في النقل الركاب جوا، و 16.2% في المجوهرات والساعات. اختتم بتدارك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن ثيوفلوس الثالث زيارة رسمية لأثينا بدعوة متجددة لحماية المسيحيين في الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وصون الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في الأراضي المقدسة في إطار ترتيبات لوضع القائمة التاريخية والوصاية الهاشمية. حالة الطقس الجو عامة صافن، الرياح غربية الاتجاه تصل سرعته إلى 5 بوفورت، تتراوح درجة الحرارة في أثينا بين 20 و23 درجة مئوية، وفي سالونيك بين 19 و22 درجة مئوية.
1: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
2: كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.